ابو شبرت اما نسيو يمين يابا يم جنين دي او يوميا او سساني باسبر اهو نينا يديا دي بنا وفهمنا غادي تمنيه اهو بنا وفهمنا غادي تمنيه

شبرت اما نسي ويمين يضا يم جنين دي ويونيميا وسساني باسبرت احاوني نايا لديا جبنا وفهمنا وغادي تمنيا احاو بنا وفهمنا وغادي تمنيا موت